Hello and welcome everyone to Al Zaytuna Show on Radio Al-Hara. I'm your host, DJ Matab. أهلاً وسهلاً جميعاً وشرفتونا على محطة راديو الحارة وإنتوا بتستمعوا لبرنامج الزيتونة. أنا معكم DJ Matab.

استعدادم لفلاغو تيسا كيزي ساعات مدب بدورا قدال سوا دم عمر ادمي قمر لكيو نعال لكود انداسبنو ناشنات لنعال راسا چنبلن وغني وقل لن اندابت جنزمن قدرو تريمة قرانيا دكس دس دس يا

0: مش خايفة،
1: خايفة من أمي والجيران، كنت أخلى كل خرشة بدي يقيسوا فيه.

بقيت تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي مات وهز حكايتي معاه. اليوم خايفة. بارك فيكم. تمسكتوني. ديما في بيتها. نجم نخلط عليك.

0: Allez. توحشتك. حتى أنا توحشتك برشا. استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
1: خالتي حدا. باش ميت يا علي.
0: حاروف جدا. هزويتيه. تريد فيه كريت لها بصغير.

0: انا فاميلي
1: اللي جنينه ما تفناش نهار اللي تولدت انتي كاين واش نزيدلك.

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.